0: نقطة البدء.
1: أنا فيش وقت
0: سنكتشف سر عداء
1: وقت ما فيش وقت للندم.
0: الإنسان
1: صور بنبنيها عشان ندم.

0: الاساس.
1: ارتجع على السامعين لان فكره العدل مرتبطه بفكره الحقيقه، وفكره الحقيقه مرتبطه بالمطلقات.

خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيما. مش عايز اعيش في حرب.

0: عليا وانا بحفر في الصخر بدون شاكوش وعجنة والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان ما عاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

الابعاد كان العتمه فمش باسيس ليه نعبي فرقه اكاد فمش منجيب حق الاسيس سوبر هيرو او يس انديد شوف تحياتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهداف اصنا سيبو ستة كلين شيت فلو بلجيك كيف

0: Yeah.
1: Niggas say it's from a split over there. Niggas say it's from a jumaliz aware. بعد الثانية تحليل معايا جيبوا الثانية سكر الثانية.

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. وصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكاس تنكال كالتالي. سمعة يا الكنز وحبيبه الله معروف.

nuzul am magaz. Trebuie la mahreba la mahoda, amenum zailus. Un amenum zailus. Yusuf, veni ben gulaticus. Udi mustafez. كل حاجة وليها اسم اسمه غيز ودي الفصل اسمه تيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوفلي عايز ادور دغري سهلة قولي جورج شكلي اقصدني جبت رولة جورك انت وصاحبك